0: حتى العافية بدون هدر. يا ليت في رجيس زلعها بالغزل، أبكي دود والعين غزالة.
1: Sounds of the Ethiop Stars, recorded in Ethiopia, Addis Ababa, in 1988.

الجسم كله مبين والصدر طالع منصوب الجسم كله مبين والصدر طالع منصوب

دايما ما ادري ايش بيدو شي يربط مصاري والله يزيدو الله الله الله الله والعقبل علي مشو ما ادري ايش بيدو

0: دعور هدي
1: دعور تحية أحلى 500 على رأس إخوان العريس على رأسي الخلب وعبده. تحية لحي كل الحضور كل الموجودين كل العشائر الخلب الصبحي وضيوفه على رأسي الشيخ إبراهيم المتعب الله بيت الفحل غنايم عرب إكراد تركمان من أي مكان كان الله حيكم جميعا محبة بالعريس هادي محبة بوادي العريس الله يرحمه بتراب الغالية على رأسي ضيوفك أبو الفوز على رأسي بيت العلي تحية لحي كل الحضور أحلى 500 على رأسي أبو عبدو حيوك أبو الفوز كل الحضور يلا يا دعور يلا

رفرف طول الحبار ونهد شفتو انا ابويا الخطفني لجنك عفتو شقور انا من شاف الزفت لفتو سليمان ها ها يا وال شقور انا من شاف الزفت لفتو يا ولا العج شفتو يركض ويا العجل

والكلمة فارغة سدى وحل بيننا ورأينا مكتوب نبدأ كما الوحيد من الآب منذ أن نعمة محمد.

لأنه هكذا أحب الله العلم حتى بذل ابنه الوحيد فكان لا يخطئ كل من يؤمن به بل تكون

0: تقطع الأخبار من يمه اللي ذبحني وغربلني وعناني ما يسعد الله اليا من قال من فمه أنا بخير وعلى شوفتك والهان
1: أنا بخير وعلى شوفتك والهان يا لا